هجرته يا مبيعي شبك مش زير وزير اشتغل يا تهنجي بقى وكان في

درش شکی نفگردی دبا ما ندار چنارک

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذيب ليكي بليكي وبركة بالوغري مانا بيتشونا سزيارة شيخ خادي مغلوب شيخ

بجو بالا كشكيما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورتي قدي ما شال وشافكيين وكشكيما ديلا بكودينو حكاتبي وليب

هكات بيبري بفوزة بفوزة يا هكات بيبنا خوزي بشخرا بربينا يا وهكات بيبنا ربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دكا

شهدا شاد وشهودا فرخيد ولا بري هني فريدة قطوة كبير بيشا كاروان إمام علي عثمان دخواز باجاري ما مو بسيدا قابان دي كلاو فريدو نمازان بدي خيري

0: بيش فريتي قلت له يا مامي علي عثمان قال لي وام هبدو نشو
1: قومي
0: دبي هاتي بيرا مامو ويز بكدس خل بني بيريكا خدغي توزك بارود هيتا چپه دخينيا دفرينه بيچ

هجرت يا مبيعي شبك مش زي روزي اشتغل يا تهنجي

شعبي مش هيسرق كل دبال وبرا لبرا تشقامة بحصة دبا شعبي مش هيسرق كل دبا.

عقبك وعوانا فادش من خراب به مالا بك وعوانا فادش من خراب به

وهتا صاف من الدار بدن يا لو برا لو برا كل تجدل مدرنايف وهتا صاف من الدار بدن يا لو برا قوتنا دايكام هينا لبيرا منا خد امراد خوازا بك ومراد وتبدا بجيب بك

حب وانت مروج وشاب بنعلم أزمان بيان أزمان بيان أزمان بيان بيك.

سلمن تبريز دوار شاشكر حميد برمن باري قران روش مال سلمن تبريز دوار شاشكر حميد برمن.

شج ابي نداري لكت لبرناي اري جسرك بالباري لدلي من تدور ما دلت شج ابي نداري ل

صالح بقيت نازم كري كلابي هذي دي مش البيع داري برمي بحرجة داري بغضايا البجاري سنبلي لحمد بقي وخالد بقي.

سيدنا مبارك اللي قوسي خل مالا دخل محل حل زم بار الصالح بالخير مالا ويسبع الصيدو فيا خري مير مير خاص كل ربع الناس برأي تمام مثل آخر مردان شون دخاري ردبي مراد في شقابي ردبي شابلي قرأي له الجمال بير اسمه الخراب وميرا بكشم عشتر شون بقول فنعني مياكو برخا خو انداك قدي ده ولا ده عمل ايه خو بقرا وخاي هاي مال ميدان الشرف مال مرة عيبه بالخلقه تنا قرا فنزاني فيا بكيف قاسي كوزك برأي تبتني اشترا شوم بقوم تلاخ جن بردان بساق السلامتي بسر چولوغ چوجغه خدا آهد ناگر آیا خی حلا دانی آگی تیمار بابی من مای حلا دانی اشترا شوم بقوم شون نقسم ابنامی قرآن برخی مال بابی مگولی بره بین احباری دی حل دانی سو خارنب تلاخ جن بردان حیاء میران نکوشن بسلامتی رانا بنجع راس آهد میدانی آیا خی آیا في دار السيدة أنا برازة بالمئجة صبيرة قنت لاني جواقري كلي بكبه مالا خلقي عن تابع سسري عقيته مالا بابي منه ما يجي فاضع قرداد

فايبو بسين انا بارك لك واسيد خان مولا بدخل ابح الحل ازم ابوه الصالح بالخي مولا ويسبح السيدو فيا خري ميري من خاص كذا ربا الناس برأي تما مبتلاقش مبردان الشون دخواري لدوي مراد في شقابي دي دوي شافلي قرأي رول جمال بيولي سريني حجي مصطفى بقي موشا بقي تبي معمي بقي كومي خلاما بكشم لقارشي تشولوغ تشوجي وانا تكسي لحيوان دستا بسين بميراني خلب زانب الله وبعضا هبول بشتي خرابي خلق جبير نكر حيف آخو هلاني يا خي هلا ذاني هلا ذاني اجيت مال ابوي من ماي هلا ذاني اشترى شومو شو لا قسم ابن ابي قران بالخيم مال ابوي مقلي بر عبد الجي قال يا اخو كفن شو خارن تلاقى جنبر ذاني حيا ميرانا كوجم بسلامه رانا بنجع الراس هذا ميداني يا اخي

الواد خيرين يا ال ولدايت وزوجة وترضاتين يا ال اخواني خيرات اللي بتبلي عرضان الدنيا بابي تموس ولا جندي بقلها الولاد في شهر صانع سيرتك ترى بقرين يا بلكي درماني عرضان الدنيا.

خداني خيرات نبتم لأفضل دين بابي تمسوار جندي بقرا هاري بابي اسر تكتا رحبش تكتور حبيت بوتم الله بابي تنكور يا وابرشم.

جيران عزيب يا رمت باشا ودي كدم نديش غيني كتلي بيا مدي سيكا جكلي سبي تنا تنا هيدي هيدي دادن دمشيا مچقا دینو بالا خدا بان حرسے کچکا مشا بان حرسے کچکا نبو مشا قائی مقاما حاکما سرے سبے مفردے یوز باشیا دنگے بان کچکا نبو دنگے ناقوسا مفردیا وقت برے بان حرسے کچکا کتی کاما خے گندے مدبہنا مسکو عمبرے درمان عطارا شوشے

ويلو منو شنيا مدوني الزوزاري اصلا يا خوفان ذا لي بلك يا عدد الخزان.

مالي مدان الزوزان عصان يا خوب مالي لي لي لي لي لي في جاي ويلو ميلو سنة قد يا حورا لي لي لي لي لي لي ناف الصاي قالو كان جي مزقني كان خيب وطبق وطرب وبيسي سوري.

0: كذا لو كنت سلم قربابي انا ولا زود انا واسبر مولوك اللي ما لا تمن
1: اللي دلو وريلي دلو وريلي هبا جاغدو لمي بقول لك ايش بقول لي محمد يا هبا جاغدو لا فور كرمينا بقول لك ايش بقول لي محمد يا عدولا ربا ميرو الروش بالروش هذا الروش اسسيا غدولا ربا شونا قاجي بشونا خديتيا عدولا شبك خونا قاجي بخونا خديتيا غدولا هيدي هذا الخالق وقيدا داكا ويلك رقالك وقيدا مقودا خير بك شما تبي قيدا شيري لكيا أبد قويا دشمي جتري مخونا قاقشي بخونا خديتيا دا كامي لك لقادي قو قيدا مبيجا بخونا تشيا دقويا دشمي جتري مني داري تخوشا مدبو دكاين برقرمي داري دبو دسيمي خلاتي بشلا

0: أو جهدي مبقيتنا أو كان يأبا كل مداري أو خيسري جاويتنا أو كفوكي شمشي قائن شنقو فادك زيري جمالي تنقي زيفاتي سشقلي داري دانيا أو في زمامي تقيش خليل أغل والله تيغل بي مقصة بجناء تكريا أو بعد هيك وبعد كذا كل خوا خير هذا شاف خرج هوا دارك قبوك تداري بيا بخده أو أضرايلي موتة طلبة رحي بس ما متكليا عدلو وريلي عدلو وريلي وريلي وريلي شوطي عدولي دلو وريلي بجا قدولا دلا بجداري قولي هو بجا قدولا فور قول دلا بجداري قولي هو همدي قدولا بكل مبشقا مداري بشوق وكابي وقيتنا دقريبا وقداري باراني هو عدولا بشقا اجلا صمتا شقال برخوت ديني هو كرادك يغشي قلبي لخوتك يغزبونك يغفصر داد بردي هو دشا وقنا فوشي قال سردري خذ ديني ولنجي قل قد لك روح شغلي مشاهد ديو الراحجة تشيكا مشاهدني بركابك شيخاني كلك كريا حلقا روح سردن دي خذ ديني سجادة وحلاني بفوا كنا تري قري هوكيو سجادة خداني بترك عن سنتك يبونا خذني دميداني بيطمي دشاوا بروم ديما تدرك دولتي كوشك الرومي اجادي متيو عدولي خبرنا بسركب يا جاقدي وهدي كوشك الرومي اتكبر جاري كاكين جمالي وهاي هاي دلو وريلي هبجنا قدولي بنا بقول لك اجمع قولي محمد نيا مدي بي تدري دولتي دكو بيجا نيشاني سنك صواري تشينا قديني دلي ترباني كتر ديا دكو يا تدري دولتي دلالي دلي مربنا صواري حضبكي شال بكي ششا لنقا سبيا بادني دزي مناري خرقالي لنقا مهول بزماري فورا سري مربني دستفصاري ويا او خل بجنا بكرادك كتائب تدبر داب وقتلك شامية من ليبي لقباقك بصراوية لنجي لجزمك شفتني سلتني بجباقا لقد رحايا دسمت لي بحنية دفردك كشكاية نقبا جارة فورتك وينو خورتك تنبريا دسمت لي بحنية دفردك كشكاية تتينك عصمين بردك طويل وبردك كهرباء نتاقمك حسن بقيا دبردك كيتك جباني قزيز يزميرو الكيني تترك جباني هوري جنبليا جد دبيرو جد درت قديم دلي مرة من كذبة مشهود جقري مخليا وعي
1: هاي على بابك ما تخلش
0: دلو وريلي مدي في تدري دولتي دقو قدولي رباني دلي تربني نبو بحركي جبحري دمو وجي دليت نبو بحرقي بحري دم وجه مديك لك وقمي بس ما ميتكيش خليل آغا ملي تنقيد تنقيد هوا إبا حاضر برا دبهوري رويت برا دخرجي بسري با ميتك بشمي دهات مباجاري كم كم ميتر مؤمنة بشاتري كوري كور قمد غالي فاشا قرر دا هولو زراء بزا وزر لزام مدكو خودي جي مافش دا وطا دقول بيكيش خليل آقاي كرداني مطرقي ليف دقادي دزوجي دلو وريلي شوطي قدولي واي دلو وريلي مدي قدولي دقويا تدري دولتي دلي من ربني نبو بحريكي جبحري كوريا مدي كالكو كمي بزبامي مقيش خليل آغا ملي دنكيز هواي وحادو برا جبيرو حادو ويزبيرو دبرا دبهوريا البطي دخوذي مكوشي باجاري كنكو ميدل بازمين افشادري كوري كرم قمد غريب واجا شامي دفشغلي بزبامي مبكفي دي مكالكي سلام علي بكا جي ربي لكو خدي قيزك دائب الولاتي غريبة قيزة خلت الكابة خدري خمي دلي خبي برفيني خدي قبرا نامي دوت مامي ليدني نامي ببكي قدولا نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي ن

Here we go.

حكيلك ما نهاتي السلم اللبنة اللبنة

0: دربك يا خا دربك يا سمير يا سمير طب وين خير تجي راجل في احمد تجي راجل في راجل
1: مالين جمابو

0: لبر صندوق أزرومي هبالي سبقا سكنيا
1: أزرومي
0: بدل كيفي شغلي على

هم سكن يا هوفا جيلي مدني راوي دوست هم سكن يا هوفا جيلي مدني راوي داوي طايا وابر اني قاي كبر دقول زير زرمي سالاوي ساوار وزيد كم كيو قوزر ومسم قلو چما قوتي شنو

وزي بولاي خد دمي دوشا قرني بالبدني ودرا خيري ويكي قنابين قوم سينما مي ورطا ميدان شاوات دوش قرتن دانا مالا

خزي بلي من تديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدلي أخوة من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبيناتا

نعم بس تمج أي هفار قد أسنك عن دور إتابة بحور بك بحور بك بحر إيقو دخوازن مجهل دور بك بلا ببيجا نتب سيار تو دزاني أزي كنجي جتابة

سي هوا تدنجك جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سي سي عجبينا شمع

سر دارت ورخوان دابك ومجول بن بخشن روجن دي دجوان ديرون مفرمان.

0: خوها مو هنرمند النمر يكو استران ما تقفصا سينجا خدا قرصت
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران ما كرن

ايرو جدست حسنا حبيب سرقشت او حيران ماز من عشق محبت بو النصيب سوداي سر قردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلب موداكرن نورا جراوان داكرن موساي عمران ماز قلزمو بحرين دهفتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

شر تنهي خود بيدن دمينة شار تبي ديوارن خو شخوي دمينة لبرباي بوري تي برداي استرانا استرانا دين داركي دلورينة شر تداريا خود بتروني دب شر شديد گره تا خوش برته بدان.

تختك شكنج هواي شباك لدنج قشاي حوري بننج ودنياي إسا سبران بيتناي هاور دلال هاور دلال تاسا سپی آوا زلال تدگو بخو مدگو حلال تق تق چکن جهوائی

والقمر طلع والخوف

Thank you.

خرو كادر عدل خرا وزه بعدكم دبيجم تالي لا لا تالي مال خراب ولا تحرب زي بياز خالص مخلص بيت الأمين تكعالي لا نادو نه إمزال برنافة تلاكتن البعد لا مدسا تيا برشارين مال خراب ولا تكعالي تيا فاسب القارج شاب مسكني أنا زانب تقيزي وأنا زانب تبوك أنا زانب تجنبي سردب ولا في تيب خالي ويسار صالح حفتا وحيشتا يا دلا مكت تشمات يا خوش مبل الشاري لا لا مال خراب حفت حب رايتان حفت حب خنجة من جبونا.

ربيع قربان سبيا وزاد شو مالا باب تاليا خمي فاني ربيع حيران سبيا وزاد شو مالا باب تاليا خمي فاني منا هسيرا بابوكا افضل البرقل كانوا باجا من فاس بيج خرا كرغو

حماري شكي دوري وشان قولي كيوي فيذا لمان تيا واسكرم فبقل فبقى سر داران كلمة تيا واسكرم قالكي قال الزماي سيو سيزار الظاكر دفه مدان لمان تيا واسكرم ماسكي جماسي قولا خللو عبد الرحمن كرباغ دنيا تيا واسكرتم بري مداي سورا بدنا ديار بكراش دلشار شامير قحمد الشقاش قالوا بقال الدورا بدني حنمار خراب لتمامة تسفروتم بتوقع

مقومس قيدر بشاود وخوج مس قيدر كار غزال عدر ممنيت قومس قيدر بشاود وخوج مس قيدر سر مساقا جني سر مساقا جوني بشاود الحمر من فيضا فيضا خبر ضاي فراتي بلجوكا شد من رفيقي كانو ترسي قميتش يا خدا سر لا سينجي عربا من دفتر الزمان من قلم من حافظ قرآن لو لجاميات ديار بكر سر سبع عيد يا قربان ودر الخراد خين من الوزبر لبيالي والد قلبنا بفل بفل طاقم السنو من بكار غزال دقانا واجوت زرم مقام مقام بالو خيالا خنا برداشت رفي ربي عالمي دان فساندش قرآن آفي الله أكبر.

جاني تريا ورز خرغ وخوفاني تيه مالا مشوداني كوني لاوكي خلقين قتند نارداداني عربي كوري نمالا مكري تزاني تكري تزاني تيه بسر القاشي شالي مسكني واقاب البليل روكي قرعان مراد خوني بچنو شار زماني ازي حير مام ازي بسر قنزان ابتزازاي تكرماني تو عربي مال خرابي تتركي ديسات روما واني انا زانب تكرماني وزي باكم بيشم وري انا زانب تدملي وزي بزازاكي بيم كينام بي انا زانب تعربي وزي بيشم تال وري انا زانب تتركي ايستم بوليه ازي بسر مقام كي قرام باكم بيشم عربا مده

ما الخرابة من أدق السبية سجال السبية قالي غزال عدل من أدق السبية سجال السبية استركر وعثمان أجمع ونقضي من قالي غزال على خيمة بن بريد قريال كلمة كلموك قلب قلية بسونا قسمي ومالكا قيزوبوك تيدا تني يمينا عاشقي جويبادا خرابي بيقراش بيدوري يمينا خانكي جخانا دلا وشريب توزي بني بزبرو زباري او مالكا قيزوبوك تيدا حي دخواز برا مال شبان وقابان قنجاب عين اليقين وري تشكدر خالد دي قال قال قوتني دا قتني لا مالا وشبان وقابان كما قيزوبوك تيدا حي دشتلي كون باب عبد الحميد آوائي لخيمة بني بريه بك كتاب فردية بمسينة بقمقمة بقحوية سمدة شعب قدات مدايما شوري مشوري حزر حبدن بيجي من حسين فاري